قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني في الدين معاشر المسلمين yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari pembahasan ahadis al-ba'i arba'in an-nawawiyah. Kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-25. Disebutkan al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga, bahwa beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu atau peluang atau kesempatan yang dengannya kalian bisa bersedekah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Setiap ucapan takbir adalah sedekah.

Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Qala, لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا نبي الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam, sungguh, engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar. Dan hal itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Lalu beliau berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Dan sedekah akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, hingga kalimat ya'malun. As-Sajdah 16-17. Kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku kabarkan kepadamu pokok segala urusan, tiangnya dan puncak tertingginya? Pangkal segala urusan, tiangnya dan puncak tertingginya. Aku berkata, tentu ya Nabi Allah. Maka Rasulullah mengatakan, pangkal segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah

لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلوا به والأرحام كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما فإن أصدق كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أحبة عشر المسلمين رحمني ورحمكم الله dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini dari amalan kita, kita akan melanjutkan penjelasan yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Sekian fadilatul syekh Al-Asma Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala qala ayu'mu bi arba'i kalimatin dan diperintah untuk menuliskan empat perkara, yakni setelah ruh di dalam rahim ibu pada janin yang ada di dalam, maka diperintah untuk empat kalimat. Masih catatan khusus bagi janin tersebut. Dan hufikum ada catatan yang sifatnya umum. Catatan umum yang mencakup seluruh makhluk. Yaitu dapur. Namun ini adalah catatan khusus bagi janin. Tetapi dia adalah catatan disalin dan bukan catatan